الدو الدو اللي لم يغدي شدو على الجريش كاكيست دبات أين أنتم ميت